0: قلبي حزن كبير علقته في الدرج كل عمر أبي من فضلك ما تكلمش في بشي بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم نشوف أمي تبكي وأبي يشرب شوية أدي فرحة أسرة كيف أسرتنا
1: بنتي

0: هذا الشيء. بغيت نهدي عمري 17 سنة ليكم. نشوف أمي تبكي وأبي يشرب شوية. هذه فرحة أسرة كيف أسرتنا.
1: بنتي تيار مينا. هيدا ميلادك سيد.